0: لك أعلم أتفرر تقيل كورة تتنلي هاغاتي اللي خده وفلي ما بردتيج أكاكي تطور دلستي هاغاتي كاكتليت نتبير تتلقصد بتير نتوك أتور عريس نتور كاكتليتيو كليتك تنشنت
1: جروت تاوي زيادة دارنا نيسا شا